بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، استقيم.

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. حروف دالنya perhatikan da قد da da di luar da da. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Perhatikan huruf koknya أخرج المرعى. Mar roknya ditebalkan مرعى. Kemudian huruf عين ada di tengah tenggorokan. فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى. Perhatikan huruf hanya أحوى.

jangan dikasih monyong. Yas yas la yas la alladhi yasla النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ingat ta ujung lidah ثم لا يموت فيها ولا يحيا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. دالنya قد قد أف فanya bibir ketemu gigi atas أفلح hanya harus jelas. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ دنيا بل